لكل مستمعي راديو يلا، صار فيكن تلغوا كل التطبيقات على الآيفون وتحملوا تطبيقنا الجديد من خلال متجر أب ستور على هواتف الآيفون، وخليكن على السماع.

تسمعونا ميكريخان ستا على التردد 91.6. خليك معنا على السمع. راديو يلا.

0: عشاك.
1: الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. والبداية من الشأن الأمني، حيث أوقفت الشرطة 3 أشخاص إثر وقوع انفجار في مدينة بوروس مساء أمس. وأفادت تقارير إذاعية بأن الانفجار ناجم عن قنبلة يدوية، فيما رفضت الشرطة التعليق على طبيعة الشبهات الموجهة للموقوفين. إلى فيستروس، حيث تحقق الشرطة في شبهة وقوع جريمة قتل بعد العثور على جثة شخص داخل مبنى سكني صباح اليوم. وألقت السلطات القبض على شخص واحد للاشتباه بضلوعه في الحادثة، كما فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول موقع الحادث لإجراء الفحص الجنائي. إلى شأن آخر، قررت هيئة المسؤولية الوظيفية في جهاز الأمن سابو الإبقاء على موظفة في منصبها رغم خضوعها للمحاكمة بتهمة التهرب من دفع رسوم النقل العام. وكانت السلطات القضائية قد وجهت اتهامات للموظفة وثلاثة عناصر آخرين من الشرطة باستخدام بطاقاتهم المهنية لتجاوز بوابات العبور في شبكة مواصلات ستوكهولم بزعم أنهم في مهام رسمية. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين الأربعة لم يكونوا على رأس عملهم أثناء وقوع المخالفة. كما نقلت وكالة الأنباء سيرين عن اللجنة التأديبية في جهاز الأمن أن الموظفة لن تفصل من عملها حتى في حال صدور حكم قضائي بإدانتها. إلى سكوني، حيث أبرمت المقاطعة عقدا جديدا بقيمة 1,100,000,000 كورون مع شركة فنلندية لتمديد تشغيل قطارات الضواحي حتى عام 2036. ويدخل العقد الجديد حيز التنفيذ في ديسمبر من العام المقبل، متضمنا شروطا أكثر صرامة لتوفير طواقم احتياطية للحد من التأخيرات، فيما ستتولى شركة أخرى مهام صيانة القطارات القديمة. صحيا، أكد وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب سميد أن الحكومة تتعامل بجدية مع تطورات فيروس هانتا، مستبعدا تحوله إلى جائحة عالمية. وأوضح الوزير استنادا إلى تقييمات منظمة الصحة العالمية أن مخاطر الانتشار العالمي تعد منخفضة، مشيرا إلى خضوع مواطن سويدي عائد من السفينة الموبوءة للعزل المنزلي دون ظهور أي أعراض مرضية عليه. أما دولياً، وفي نهاية الموجز، أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها توجيه دعوة رسمية لحركة طالبان لزيارة بروكسل لبحث ملف ترحيل اللاجئين إلى أفغانستان. وأفادت تقارير صحفية بأن خطاب الدعوة سيرسل إلى كابول قريباً لترتيب اللقاء الذي يجري تنسيقه بالتعاون مع السويد. وكان وزير الهجرة السويدي يوان فرسيل قد أكد سعي بلاده داخل الاتحاد لتسهيل تنفيذ عمليات الترحيل في خطوة تواجه انتقادات حادة من قبل المعارضة. هذا كان موجزنا، شكرا للاستماع وإلى اللقاء.
3: ممكن ابتسامة تشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصا لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك، الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.
4: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55 455. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
5: We're back to the music in 3, 2, 1. 89.2 MHz.

0: اثر للغيوم.
1: صار وقت الاعلان. اعلان.
2: بدك قطع سيارات اصليه وبجودة عاليه وبافضل الاسعار؟ ما إلك الا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شيء لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-0909. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سيفيرا تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سيفيرا تانفورد بإدارة الدكتور مشعل، الأول على جامعة كوبنهاجن، وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: وأجمل الأغاني رح تسمعوها على هوا راديو يلا. بس بعد موجز صغير لآخر الأخبار.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. طلب الادعاء العام إدعاء 3 أشخاص رهن الحبس الاحتياطي من أصل 5 مشتبه بهم في جريمة قتل شاب بمدينة كريخانستا. أفاد التلفزيون السويدي بأن الضحية تلقي حتفه طعنا بأداة حادة إثر شجار عنيف اندلع وسط المدينة ليلة السبت الفائت. وسط البلاد تحقق الشرطة في شبهة وقوع جريمة قتل إثر العثور على جثة شخص داخل مبنى سكني في مدينة فيستروس صباح اليوم، وألقت السلطات القبض على شخص واحد للاشتباه بضلوعه في الحادثة. كما فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول موقع الحادث لإجراء الفحص الجنائي. في حادثة ملفتة، حالت عيادة أسنان خاصة نفسها إلى هيئة الرقابة على الرعاية الصحية في مقاطعة بيست مالاند، ويأتي هذا الإجراء إثر سقوط تلبيسة سن واستقرارها في إحدى رئتي مريض أثناء عملية خلعها. وأفاد تقارير صحفية بأن المريض اضطر لطلب الرعاية الطبية العاجلة في اليوم التالي جراء معاناته من صعوبات في التنفس. في جانب آخر، كشف تقرير أمني عن اختراق عصابات الجريمة المنظمة لكافة قطاعات الرفاه الاجتماعي المخصخصة في السويد بهدف الاحتيال المالي. وأفاد التقرير بأن العصابات تدير رياض أطفال تتلقى تمويلا عن أطفال وهميين متواجدين خارج البلاد، فضلا عن تغلغلها في دور رعاية الشباب ومساكن الحماية السرية. كما حذرت السلطات من استغلال هذا الاختراق في تجنيد القاصرين وصرف الأدوية المخدرة بالتواصل مع صيدليات، إضافة إلى إصدار فواتير علاجية وهمية لنهب أموال الدعم الحكومي. أما صحيا، فقد أكد وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فوسميد أن الحكومة تتعامل بجدية مع تطورات فيروس هانتا مستبعدا تحوله إلى جائحة عالمية. أوضح الوزير استنادا إلى تقييمات منظمة الصحة العالمية أن مخاطر الانتشار العالمي تعد منخفضة، مشيرا إلى خضوع مواطن سويدي عائد من السفينة الموبوءة للعزل المنزلي. كما أشار إلى عدم فرض أي تدابير استثنائية في الوقت الراهن، مع استمرار التنسيق مع هيئة الصحة العامة لتعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات الصحية. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.
4: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
0: وهي من جديد، ومثل ما وعدناكم رح نتابع معكم بساعة غنائية متنوعة خلال ساعة كاملة من هلأ. راديو يلا

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 400 55 455. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
2: ممكن ابتسامة تشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصا لتحكي عنك. بعيادة الماسة تاندي كلينيك، الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنسي بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سيفيرا تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سيفيرا تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-92.

0: الجاية بالساعة الثانية أحلى بكتير من اللي سمعته. بس رح نروح لموجز سريع لآخر الأخبار ونرجع لكمل راديو. يلا راديو بيسمعك.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى الموجز الإخبارية. طلب الادعاء العام إدعاء 3 أشخاص رهن الحبس الاحتياطي من أصل 5 مشتبه بهم في جريمة قتل شاب بمدينة كريخانستا. أفاد التلفزيون السويدي بأن الضحية تلقي حتفه طعنا بأداة حادة إثر شجار عنيف اندلع وسط المدينة ليلة السبت الفائت. وسط البلاد تحقق الشرطة في شبهة وقوع جريمة قتل إثر العثور على جثة شخص داخل مبنى سكني في مدينة فيستروس صباح اليوم، وألقت السلطات القبض على شخص واحد للاشتباه بضلوعه في الحادثة. كما فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول موقع الحادث لإجراء الفحص الجنائي. في حادثة ملفتة، حالت عيادة أسنان خاصة نفسها إلى هيئة الرقابة على الرعاية الصحية في مقاطعة بيست مالاند، ويأتي هذا الإجراء إثر سقوط تلبيسة سن واستقرارها في إحدى رئتي مريض أثناء عملية خلعها. وأفاد تقارير صحفية بأن المريض اضطر لطلب الرعاية الطبية العاجلة في اليوم التالي جراء معاناته من صعوبات في التنفس. في جانب آخر، كشف تقرير أمني عن اختراق عصابات الجريمة المنظمة لكافة قطاعات الرفاه الاجتماعي المخصخصة في السويد بهدف الاحتيال المالي. وأفاد التقرير بأن العصابات تدير رياض أطفال تتلقى تمويلا عن أطفال وهميين متواجدين خارج البلاد، فضلا عن تغلغلها في دور رعاية الشباب ومساكن الحماية السرية. كما حذرت السلطات من استغلال هذا الاختراق في تجنيد القاصرين وصرف الأدوية المخدرة بالتواصل مع صيدليات، إضافة إلى إصدار فواتير علاجية وهمية لنهب أموال الدعم الحكومي. أما صحيا، فقد أكد وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فوسميد أن الحكومة تتعامل بجدية مع تطورات فيروس هانتا مستبعدا تحوله إلى جائحة عالمية. أوضح الوزير استنادا إلى تقييمات منظمة الصحة العالمية أن مخاطر الانتشار العالمي تعد منخفضة، مشيرا إلى خضوع مواطن سويدي عائد من السفينة الموبوءة للعزل المنزلي. كما أشار إلى عدم فرض أي تدابير استثنائية في الوقت الراهن، مع استمرار التنسيق مع هيئة الصحة العامة لتعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات الصحية. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 400 55 455. كالا تاكسي، دين تريغيت بوفاغن.
4: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
0: ورجعنا من جديد بساعة بتجمع أحلى وأحدث الأغاني العربية بس على هوا راديو يلا.

لا تسمعونا من كل أنحاء العالم عبر موقعنا على الإنترنت radioyalla.sa أو على تطبيق راديو يلا على الهواتف الذكية. راديو يلا معك وين بتكون؟